0: Of generations. The 40th edition of the Jerash Festival begins on July 23rd and continues until August 2nd, 2026. More than 212 cultural, artistic, heritage, and family events, alongside musical and vocal evenings, folkloric performances, children's and family activities, and new experiences that enrich every visitor's experience in the ancient city. Get your tickets now at itathkara.com. Exclusive media sponsor, Jordan Radio and Television Corporation, official partner and official carrier, Royal Jordanian, sponsors, Airbank and Housing Bank, Jerash Festival, a legacy that endures. Generations unite.
1: Radio Jordan.
2: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
3: حنا نشامة وكرامة تبرق بسامانا البشارة، خلي الأردن منارة.

0: Jordan. Under the royal patronage, four decades of culture, art, and creativity, and experiences that have remained in the memory of generations. The 40th edition of the Jarash Festival begins on July 23rd and continues until August 2nd, 2026. More than 212 cultural, artistic, heritage, and family events, alongside musical and vocal evenings, folkloric performances, children's and family activities, and new experiences that enrich every visitor's experience in the ancient city. Get your tickets now at itaskara.com. Exclusive media sponsor, Jordan Radio and Television Corporation. Official partner and official carrier, Royal Jordanian. Sponsors, Airbank and Housing Bank. Jarash Festival, a legacy that endures. Generations unite.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: under the royal patronage. Four decades of culture, art, and creativity, and experiences that have remained in the memory of generations. The 40th edition of the Jarash Festival begins on July 23rd and continues until August 2nd, 2026. More than 212 cultural, artistic, heritage, and family events, alongside musical and vocal evenings, folkloric performances, children's and family activities, and new experiences that enrich every visitor's experience in the ancient city. Get your tickets now at itaskara.com. Exclusive media sponsor, Jordan Radio and Television Corporation. Official partner and official carrier, Royal Jordanian. Sponsors, Airbank and Housing Bank. Jarash Festival, a legacy that endures. Generations unite.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: راديو جوردن 96.3 FM.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. السلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: Under the royal patronage, four decades of culture, art and creativity, and experiences that have remained in the memory of generations. The 40th edition of the Jarash Festival begins on July 23rd and continues until August 2nd, 2026. More than 212 cultural, artistic, heritage and family events, alongside musical and vocal evenings, folkloric performances, children's and family activities, and new experiences that enrich every visitor's experience in the ancient city. Get your tickets now at itaskara.com. Exclusive media sponsor, Jordan Radio and Television Corporation. Official partner and official carrier, Royal Jordanian. Sponsors, Airbank and Housing Bank. Jarash Festival, a legacy that endures. Generations unite.
0: Radio Jordan

0: راديو جوردن 96.3
1: FM. النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: Under the royal patronage, four decades of culture, art and creativity, and experiences that have remained in the memory of generations. The 40th edition of the Jarash Festival begins on July 23rd and continues until August 2nd, 2026. More than 212 cultural, artistic, heritage and family events, alongside musical and vocal evenings, folkloric performances, children's and family activities, and new experiences that enrich every visitor's experience in the ancient city. Get your tickets now at itaskara.com. Exclusive media sponsor, Jordan Radio and Television Corporation. Official partner and official carrier, Royal Jordanian. Sponsors, Airbank and Housing Bank. Jarash Festival, a legacy that endures. Generations unite.
3: Radio Jordan.
4: More music, more Radio Jordan.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.

0: under the royal patronage. Four decades of culture, art, and creativity, and experiences that have remained in the memory of generations. The 40th edition of the Jerash Festival begins on July 23rd and continues until August 2nd, 2026. More than 212 cultural, artistic, heritage, and family events, alongside musical and vocal evenings, folkloric performances, children's and family activities, and new experiences that enrich every visitor's experience in the ancient city. Get your tickets now at itathkara.com. Exclusive media sponsor, Jordan Radio and Television Corporation. Official partner and official carrier, Royal Jordanian. Sponsors, Airbank and Housing Bank. Jerash Festival, a legacy that endures. Generations unite.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.